0: أمبر أمي قدريب ورون برد دارون السلام وبهارت التمتش مجي حمت ما قدر بلندس كاجا مخازر في الجزي بالمفتار بحمت ما نزديك شغا مثل عزيز قدر مثل عزيز كأموك وحرمش
1: K-Tracks 2-3-2 Formation 2 Neutral